لسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا السن يغز في لحم الخصبة أبين نيب تبين سن أنا عملاق السن تألف فما ما تلف في فرق السن طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى.